0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، على أشرف الأرض والعجم، إمام مكة والمدينة والحرام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد، وزده يا ربي تشريفا وتكريما ومحبة وتعزيما. معاشر المسلمين وجمرة صالحين رحمكم الله، روينا برضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء وعند المساكن، والخطبة فيها ما كان ركعتين من الزور، فإذا سعد الخطيب على المنبر يكتب: فلا يتكلم أحدكم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: أرغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: Sebagai bentuk pengakuan negara atas hak-hak dasar.

السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. جزا الله على جميع والدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك

كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام عليك يا أول السلام بحينا ربنا بسلام علينا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُتيَ لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال أنعم الوكيل الله أكبر

0: كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جمعنا بالعافية والسلامة.

0: يا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله
1: الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله وإله ورب الشاهد ولله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله وإله ورب الشاهد ولله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله وإله ورب الشاهد ولله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله وإله ورب الشاهد ولله مسلمون

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما.
1: Kupang sore ini.